راديو البيجيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالميه واي حاجه بغيتو. 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.